0: Hasle? Was machst du hier?
1: Komm, ich stell dir vor.
2: Ja, Shabab!
1: Du guckst immer! Da alle Osli, meine Freundin.
3: Assalamu alaikum.
4: Hallo.
1: Shabab, mach dich ruhig, Sharafkun.
2: Komm, setz dich! Magst du Tricks?
3: Gib Schokolade mit dem Kühlschrank.
2: So, lass ihn.
3: Asli, was machst du?
2: Schaffst du, die Münze wegzunehmen, ohne dass das Streichholz umfällt?
1: Probier mal.
3: Keine Ahnung, was er jetzt will, Alter.
5: لا
6: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

0: شيء موجود ولا غمرت عيني شهود والوضع بنكتبه على المذاهب يعني في طريقه وفي حاله.
1: مرحبا شباب.
2: اهلا وسهلا.
0: عشان نكتب لهم الكتاب جيب لي ابو حيدر يا حارس وما تتاخرش علينا.
3: ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه.
0: 3000 مظبوط صح تمام
1: 3000
0: بالنسبه لها انه تكون معك هي كمان يعني صادقه وفيه وانها تساعدك في كل الحالات.
4: Du musst immer bei mir bleiben. Du musst meine Geheimnisse bewahren.
0: وما تظهر عيوبك للناس.
4: Und meine Schwächen nicht zeigen.
0: فانت قول لها مثلا هذه الجمله انه قول لها انا سعيد اطلب الزواج.
4: انا سعيد اطلب الزواج
0: من امراه
4: صالحة
0: على سنتي الإسلام ورسول الله
5: انا اصلب بلجن
0: اطلب الزواج من رجل صالح على شرع الله
6: Thank you.

0: يلا وصلنا.
1: And welcome home.
2: Finally you're here.
3: ولا يهمكم.
4: Hi madam.
1: Hi.
2: Hello Nero. Go take them upside.
3: ما تنسى هالشنطة كمان.
2: عقودة سعيد مش عقودة للضيوف. نحن وصلنا.
5: I'm so happy to meet you.
2: And this is Batul Said's sister.
6: Oh, sorry, me and Levin. Yeah. How are you? Hello. Asla.
7: كثير أنبيت.
2: شو حبيتي يا سيدة؟
7: Okay.
2: حبيتي يا؟ And this is Batul. You know, this is our...

0: Habibti, what's wrong? I can see it in your eyes. Where is my son? What's the problem? You can tell me. ما عم بفهم شو عم بيصير.
1: سليمة
0: عن جد رح تجنني هالبنت، ما بقى قادر اتحمل. ما بدي اشوف حدا. حلو عندي.